0: مضاعفة
1: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
2: Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.
1: واتقوا النار التي أعدت للكافرين.
2: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
2: Siz Allah'a ve peygambere itaat edin ki size de merhamet edilsin.
1: Ve

الله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله